0: من فون غاتشي فرويه ديكا كورنتي نبرو غاتشي فرين بانا
1: دونو فولا كازيني كنا بولاس